لله الحمد لله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. تقرب من شهادة وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على وعلى آله وأصحابه ما تصلى في علم في نظره ووقف في قدره وقطع. فيا أيها الناس اتقوا الله، اتقوا الله وأنتم إلى الله اتقوا الله واعلم أن الله أمركم بأمره بدا به بمسلم وسلم بما لا يملك فقال تعالى ولم يكن قائلا عليكم ان الله

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو.

أكبر وأكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله كثيرا وعظيما لا إله إلا الله.